باقي زاد مني شكت وهم لا يتم مني قرفنا قلقي زاد مني شكت وهم لا يتم مني قرفنا تمرس سيبنا كيني هز بشمو خورا قلياي هزاف دروند مرا دورشو مرا دورشو كيني هز بشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرا دورشو مرا دورشو.

0: زبوح مو هنرمند النمر يك وستران الماء تقفصا سينجا خطا فرستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر وستران المكرن

Bari godari nece slava haskerin. Evit kem kumbaş ben. Herifi. Bari godanca pemş merad neşandın. Nivisan diye ko... Rojbaş... Keko rojbaş fifi ez gara ki xemginim. Oh my khodin. Jibet çiye ez jini zanım ama... كيف أشقى من قتنا ذي بلي من الراديو فاكر جبركو بالدنجيتا أجي كيف خاش تفهم أجي باقر شكريا دخازم بلاجي أفندار سفن رهرة قربت بلقشي جي خلطة رانجين مرة بيام شاندي سيسالي مسائل تشافي من بيام اجناتيا شاندي نيساندي صلاف ريس مام سيس عبدال رزاق تشافنن باش نميدي كيم ونهرتم باش بن جبو هفجين أخوة فلق ناس كرادو من أولا لابي من كل أهلات هي محمد كرادو من سلابي أخوة دشنم أم باشن نبيت كان أفجي باشبن نبيت كم كودا مجنزم هفدو ببينن سيسالي مثل تشافي من كيكي عبدو رزاق بها مجدنا ديشان دي نبسان دي سلابو قلاب أسجي إليحي تها سلابو حسكرين أخوة شبالي دشنم ستانا دوري دا دخازم دياريه برات خوی رنگین بکن وای تو هر هبی که که تها مالا تها با پای مگنی جیاتی اشانده نیم سندیر روش باش که فیفی از باب سیابند و دلوین ستانا لیزوزان شه دلوین اخواره دخواستم وای سسره مثل چاوه من مالباتا دلالو نازدار هون هر هبن سترانا شکریه خواسته بون امی جه خیرو عباس بار بکن ام گودر بکن ام ود گرن

دول ونوشا وببن اخر ونوشا ايوان سارتاي ببايز اربي فرداشتي باش اربي همويشا وبجير بي من هر توم دويتو ايوان سارتاي ببايز اربي فرداشتو فرشي وبي